ماني مان ندوب بخشي سفر انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هيدا تخيري بنش سفر بيلك نانا مختاري اكس كينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يمشي فيري تقع دم كاري لاك